تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي